يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه.